Wa kana Allahu azizan hakima. Wa in min ahli alkitabi illa layu'minanna bihi qabla mautih. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم.